0: تين موت في جنك هطلنا هزة هزة هزة هزة هزة
1: جيك ما تعرفوا من تلقوا إيوة إيوة إيوة هلق هلق هلق هلق هلق انحرموا
2: أكبر ضرعة الدنيا